الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. الحشيشة اللي